الحمد لله الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما وقسم الأعوام شهورا وأياما وافتتح كل عام بشهره المحرم وجمله بيوم عاشوراء المعظم أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أنقذنا من الظلم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب أي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل قوم مسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله marilah kita senantiasa untuk mengingatkan diri kita masing-masing untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa

بارك الله لي ولك في القرآن الذي نفعني به وجمع فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين والشافي والمحشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه الأبرار أما بعد فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم أمرا عبيبا وبدأ بنفسه تنظيما وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وارض الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ولا سيما خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم وجهه وأزواجه أمهات المؤمنين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا في من خافك واتقاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.

إله إلا الله محمد رسول الله قام الله بعد ما دي السماوات ولا ربي أعوذ بك من مسجد الشيطان ودران إلهي أنت أنصري ورضا لا حول ولا قوة إلا بك سهو سهو فقوم بين تسوية الصفوف من تمام الصف بسم الله الرحمن الرحيم سندي فرض الجمعة ركعتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم

ربي بلغنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

الله أكبر. التحية المعنى السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مبارك على سيدنا. اللهم إنا نسألك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا الله. اللهم إنا من شر ومن شر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم انت السلام واليك السلام واليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخل الجنه دارك دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والاكرام دايم ربي مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بمرة واصيلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم له الغفور الرحيم.